برحمتك يا أرحم الراحمين. Remove the screen, the program tonight, inshallah.

محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے میرے رحیم اللہ او مائی بلوڈ اللہ او مائی رحیم اللہ او مائی موسٹ فورگیونگ اللہ او مائی موسٹ کمپیشنیٹ کائنڈ اللہ او مائی لونگ اللہ او مائی بلوڈ اللہ وے آر وی گوئنگ ٹو ہیو اندر اللہ بسائڈ یو دیر از نو اللہ بسائڈ یو او مائی اللہ دیر از نو ون وردی آف ورشپ بسائڈ یو دیر از نو ون بفور ہوم وی کین ایکسٹینڈ اوور ہینڈز اینڈ بیگ بسائڈ یو O Allah, there is no one before whom we can place our forehead in sajda besides you. O my Allah, you are Rahim, you are Kareem. Kareem is the one who gives without a person even deserving. O my Allah, we know we are not deserving of your rahmat and your mercy because of our persistence in sins, because of our obstinacy, because of our arrogance. O my beloved Allah, we know that we are deserving of the worst of all punishment. But O Allah, you are Kareem, and Kareem does not love to give punishment to anyone. O my Allah, you love forgiveness very dearly, no matter how far

لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله الله الله الله الله الله الله الله.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.

صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

حسن سليمان حسن يو حسن محمد حنيف السلام عليكم هاو يو محمد سليم محمد حسن Muhammad Hanif, you are the representative of Bibi Hajra, says. She has given a consent to give her in marriage to Hassan Suleiman for a mehr of 250. Muhammad Salim and Muhammad Hassan, you all are witnesses to this consent. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحيي

فيهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا

كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم

وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم

أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعلمون.

مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام تجھ کو معراج میں جو ملی رفعتیں

مقام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام

الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام تیری معراج عرش بری تک ہوئی.

شافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا ربنا ظلمنا أننا وإن لم تغفر لنا وترى لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، يا غياثين، يا راحم المساكين، يا حي يا قيوم، حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ظلم أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم.